0: هي معاكل أو للمسرة مجمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تجلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الرجاله.